ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ልምዕለት 22 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መራ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ብሃገረ ሳን ማሪኖ ጉስነታዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ከምኡውን ድሕረ ቀትሪ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሪሚኒ ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ሪሚኒ 2026 ዓመተ ምሕረት ተራኺቦም መደረ ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 22 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈናዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንኣህጉሮም መርበብ ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ሳን ማሪኖ ዘካይዶ ጉስነታዊ ዑደት ዋና ፀሓፍ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ጋል ሃገር ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 28 ነሓሰ ናብ ርእሰ ከተማ ሩስያ ክበፅሑ ከም ዝኾኑ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዒቡ እውን ኣብ ነፍስ ወከፍ ቀዳም ብናሆም ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእሰያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሰና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ልሙ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 21 ነሓሰ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንኣህጉሮም መርበብ ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖም መደረ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ነታ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ሰብኣውነት ዝኾነት ስድራ ቤት ክብርስ ፈፂሙ ክፍቀድ ከም ዘይብሉ ኣጠንቂቖም ንሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ክብርን ዝሕሉ ሕጊ ክቐርብ ድማ ይላበው። ጥዑይ ሕጊ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነትን እናሓለወ ስንፍልጠታውን እደ ጥበባውን ምህዞ ከተባብዕ ይግባእ። ተጠቀምቲ ካብ ምዝመዛ ክከላኸለሎም ውልቃዊ ብሕትውና ክዕቅብ ኣብ ኣጠቃቅማ ዝቕልቀሉ እደ ጥበባት ግሉፅነት ከረጋግፅን ዲሞክራስያዊ ትካላት ከም ዝሕሉ ውሕስነት ክህብ ይግባእ እንክብሉ ቅዱስነቶም ንዚ እምንቶ እዚ ዕለት 21 ነሓሰ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣህጉሮም መርበብ ሓገግቲ ካቶሊካውያን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣጉሊሖም ብዛዕባ ሕጊ ዘስተንትኑ ፅኑዕ ሕጋዊ ቅርፅታት ናፃ ክትትል ሓበሬታ ዘለዎም ተጠቀምትን ሓላፍነቱ ዘይገድፍ ፖለቲካዊ ስርዓትን የድሊ እንክብሉ ብምርግጋፅ ከምዚ ዓይነት ክትትል ብዙሕ ደረጃታት ኣብ ውሽጣዊ ሃገራውን ኣህጉራውን መዳየት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተብሂሎም እቲ ማሕበር ካቶሊካውያን ሓገግቲ ኣካላት ስነ ምግባራዊ ማዕቅፋት ክፉት ዘተ ዘመቻችእን ኣብ ትሕቲ ሓበራዊ ፅፍሕታት ማሕበራዊ ፍትሒ ዘእቱን ዝኾነ ሓደ ክልሲ ሓሳብ ወይ ረብሓ ኣብ ስርዓታት ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎ ዝተሰረተ ክብርታት ከምዘይእዝዝ ዘረጋግፅ ክኸውንን ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ቅልጡፍ ምዕባለ ሰብ ስርሑ ኣስተውዕሎ ሓድሽ መልክዕ ፅግዕቴናነት እደ ጥበብ ናይ ምትእትታዊ ሓደጋ ከም ዘለዎ ኣስሚሮም ድኻታት ኣህዛብ ኣብ ዝሃብቶሙ ኣህዛብ ዝያደ ፅግዕቴና ዝገብር እዩ ኢሎም ኣብዚ መዳይ ንቑሓት ክንከውን ኣሎና ምህዞ ካልእ መሳርሒ ክልሲ ሓሳባዊ ወይ ቁጠባዊ መግዛእቲ ከይከውን መታን ቢሎም እቲ ዘሕዝን ግን ስነ ቀመራዊ ምዕሪታት መን ከም ዝረአ መን ከም ዘይረአ ክውስኑ እንከለዉ ስነ ኣሃዞም መድረኻት ብዘይተሓታትነት ንህዝባዊ ክትዕ ክቐርፁ እንከለዉ ከምኡውን ክብሪ ሰራሕተናታት ንስርዓታት ዘምችእ ግዙእ ክኸውን እንከሎ ረቂቕ መልክዕ ዕብለላ የቕርበልና። ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ብዘይ ኣገልግሎት ንሓድሽ ገጽ ናይቲ ጥንታዊ ፈተና ዕብለላን ምልክትን ዘቃልዕ እዩ እንክብሉ የጠንቅቑ። ኣንጻር እዚ ዓይነት ናይ ስልጣን ባህሊ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ፍቕሪ ከም እትሓስብ ቅዱስ ኣቦና ሓሳብ ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ዝበለ ሕብረተሰብ ቀዳሚቲ ቤት ትምህርቲ ሰብኣውነት ስድራ ቤት እያ። ቅድሚ ስሌት ምትእምማን፣ ቅድሚ ውድድር ልግሲ፣ ቅድሚ ምፍልላይ ዘተ፣ ቅድሚ ስልጣነ ድማ ፍቕሪ ንምሃር እንክብሉ ብኣፅንዖት ኣተሓሳሲቦም ንዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዚ ቀንዲ ወሃዮ ሕብረተሰብ ክብሕጉግ ፈፂሙ ክፍቀደሉ የብሉን። ሰባትን ዝምድናታትን ናብ ኣሃዛዊ ፀብጻባትን ተምስሎን ብምንካይ መንእሰያት ኣእምሮታት ንረብሓታቶም ብዛዕባ ትሕዝቶ ብምዕለቕላቕ ወይ ድማ ንሂወት ስድራ ቤት ብቁጠባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ቁጠባዊ ዕጥቅታት ኢሎም በዚ ምክንያት ዝቅዱስ ኣቦና ሓዳርን ስድራ ቤትን ዝሓሊ ወለዲ ኣብ ትምህርታዊ ተልእኾኦም ዝድግፉን መንእሰያት ብተኣማንነት ንመፃኢ ክጥምቱ ዘኽእሉን ሕግታት ከተስፍሑ እላቦ
كبرات أعرق على من سبعة ونت زقدل سبسرحو أستوب علو أيدليان إيو انتاي داعا تباب زابرة سبعاو بلحي ببلح النازم راح بوليتيكا وسلطان بصناي تكبر زمن راح إدت باباو مهزون جيدليا انقبلو أتسني عم بمقلات شعود راي إيو سبسرحو أستوب علو مواد عدرتي سبعاو نت زيكونس أقل قالي ناي حبار ربحا كغون زخيل انقبلو بزي حسابات زي محبركم نحقراتكم من الملا سبعا صدرابيتن بزحفرة كفري صلوتي إيو انقبلو مدر أم زهزي مام زي زينا فاتيكان إيو رساليكان باباسات للم بالعصر تربعته أبزي أب حقر سام مارينو لترانجلتنن حسب زكايرو عودات دحرز تقبر اللوم وكعاوي أكبابلا مساني تحقر منقست دحرز كايرو ركب مسبرقساو سبسلطان كم تراخبون إتا أب عالم تنطاوي تريبوبليكاوي تزخونات حقر دمما نحاليو تسب أو نت سبز علم سنناي بوليتيكاو أب نت التقرب مخانا أب زسمعو مدر يقلحو رساليكان باباسات الليون من بالعصر تربعته حسنا بريبابليك سان مارينو كم التقوى حزون دهر زناي فرق محال تقو سنة وعدتهم دهر قاتري ناب كتماري من إيطاليا اون عدت كم زكايدون أبزي أبحقر سان مارينو بزكايدو عدت مجمرتا مسي برقصاو سبسلطان سان مارينو أبهزباو بيتمنقست كم تراخبون نتم كلتة حباراور سبيهر سان مارينو مسكنام أقريبهم حقر سان مارينو كابشحن كلتة 1243 عمت محرط جميرا بنايتا حقر أب نفسو كشدشت عمت بزمر مقل التمر حتى هاجر كم التمر راح زفلة كوينو رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته أبز اسمعو مدر عصر نايتوم أبش عند شعتميتن سمانان كلتان عمتا محرات رسالي كان باباسات يوهنس باولوس داقماوي دحار اون بنيريكتوس مبال عصر تشدشت أبكل التشعن عصر تحدين عمتا محرات أبتهاجر زكايدو هاري عدت زس عب كوينو أزياء سلاماوي تريبابليك تباهي لا التفلت حقر سان مارينو ليبرتاس مالت حرنت زبل حقر ومرح كال التنبر أزد ما تاريخان نمز أزلوا بحقن زد تقال المخوانو كردو سنتهم أبز اسمعو مدر أقليحهم كرد مخلو بزيولك أونات سنت حقين هزبعو حرنت كلو كم زيك إل كاسمرلو إفتو مالت بزي إتيناي نات سنت حقر داس بقتا زخونة مكبارن مدنفاع عن كبرات سبعو كبري نات سنت كلو أيك إلن إيو زي نات سنت زي بعملاخ زتوها بنز ترقاقص المخانو أمالاخيتهم حرنت مدنفع مالت نعود حلنا مكلخال مالت إيو انكبلو ناتهم بسماعتنات هيواتهم أحليفهم زهابو بزحط الكتبعاتيون دك انستيون زكيرهم قدوس توماس مور حلو قدوس منقستن بوليتيكي ناتاتنكم اونن بزحط سبات أب حلنا أومن دك اقزيابير كاب مخان زمال تناتن تانيعهم كنابرو زعدم مخانو بمزخخار ناتنات رسخا مهاب بحدنتن بمرخاب بزوتن كم التفتسامن كاب سلاسي اكزي عبير كم التوحزن غاليتهم ازي تيولوجيا وموكسزي من البات كاب متن لعلي كما السليق الإخوون ابك ادمي اتي نتم بسم ناس نتزق عربو بوليتيكاون كتباون وطنات بسم حرم نتزق عربو جنكا ابكون النات قلياو تطاوتاتن سلطان نكوينم زبالاشو املخو تاوت اللومي ازيو اقداس مخانو اعمن بيلوم نتي بحبار دو مبال وي مودا قزب الكريستيانا ورائي حرمتن حبرتن اقليحهم نتم عرومن بالحاتومن أب حزبي إتا ريبابليك زوفيو مسرتي سان مارينو كدوس مارينوسن كدوس ليونن زكيرم حرنت أب محنات سلام نتوفن حانات نتساطفو زينق ناقتو فاينت زتقال المخوان أستوبهيلوم سان مارينون كدوس منبرن أب منغو أحزاب مرددا المدنفع أب السنة ملاوكلي أو ركبن بزحا قناونات ندليت كمزلوان حبيرم كاب متكلات محبراو تمرتكاتو لكايت بيتا كريستيان بفلاي دم كاب مدلاي حبراو الربحان أدمساوي معلبي أقوحوتن أب مانغو مدقفتان متحققا زنزلو سنيتن محبراوي فتحن بموسادن ريبابليكاوي تسان مارينو بيت مكرا سنناي بوليتيكا وقينا خطاقلقل التبابعهم معرا معريو دم سان مارينو نتي كاب تنسيك ساب بحراو موت أب مكلا خال نفسو كافي وط ورد سبز قلت ما كلا علاما حاليوت سب أو سب كتصعبتا محتينهم إزي نخالو تقبر حاليوت كاب مجمرتا أو أتحيزو فلي مالالي تاريخ سان مارينو إيو نيرو بيلوم كم تيز تقلت أب ملو زمانات نتوم جساقيو ويس أقم زقاتمم فتسيمو كم زي فشالي أب تناي مقبال توفيت رؤي إيو بفلاي نهزبي يوكرين زقربو دقفن أكبابلان الزخاخيرهم أب أهقرو سب أو حقي سقعت النوس سخب زخدر لزلو اوان نعلم لقاو سبعا وحق زلووم توفاينت الزخاخيرهم أبا مدم دمتا كدوسنتهم نبرقسهم مراحتن زيقاتاتن سان مارينو بسم النفس وكف السب نزقابروو تبع
ኣርሒቑ ዝጥመት ጻዕሪ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ፍረ ክርስትያናዊ ትውፊት እቲ ሃገር እዩ ኢሎም ሩሳሊካን ጳጳሳት ልዕሊ መበል 14 ምስ ካቶሊካን ማሕበረሰብ ሳን ማሪኖ ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖዎ ቃል ኩሉ ሰብ ኣብ መገዲ ወንጌል ዝያዳ እምነት ክህልዎ ከምኡ ውን ኣሰር ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ እታ ሪፓብሊክ ክስዕብን ተማሕፂኖም ሩሳሊካን ጳጳሳት ልዕሊ መበል 14 ዕለ 22 ነሓሰ ኣብ ሳን ማሪኖ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ማሕበረሰብ ካቶሊክ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ንሕድሪ ቅዱሳን ማሪኖስን ልዮን መስረቲ ሪፓብሊክ ኣጉሊሖም ከም ዓለማውያንን ጸረብቲ እምንን ዝነበሩ ድሒሮም ማዕርገ ክነት ዝተቐበሉ መልእኽቲ ወንጌል ከመይ ገይሮም ናብቲ ብክርስትያናዊ መትከላት ሓርነትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሕብረትን ብትሪ ዝልለ ሓድሽ ሓባራውን ፖለቲካውን ቀጥዒ ከም ዝተርጎምዎ ኣብ ዘስምዖም መደረ የጉልሑ ቅዱስነቶም ኣስዒቦም መንእሰያት ብኸፊል ቅፅበታዊ መልሲ ካብ ዝዓግቡ ልቦም ነቲ ደረት ኣልቦ ክኸፍቱ ዓዲሞም እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ታሪክ ኣሰር ክገድፉ ክሕግዞም ዝኽእል ኣምላኽ ናብ ብርክብ ክመርሖም ከም ዝኽእል ኣብሪሖም ነቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋህቦም ተልእኮ ብውዕውዕ ስምዒት ክቕበሉ ከም ሓዳር ወፍይ ህወት ዝተቐበልዎ ኣገልግሎት ሞያ ወይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፅምዶ ዝኣመሰሉ ጠለብቲ ምርጫታት ክገብሩ ትብዓት ክህልዎም ዓዲሞም ንዓለም ዝዛረብ ሰላም ክምስክሩ ምእንቲ ክኽእሉ ብዝከኣሎም ክዳለዉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ መርሒ ጉዕዞኡ እዩ ኢሎም ሩሰሊካና ጳጳሳት ንካህናትን መምሃራንን ትምህርተ ክርስቶስን ካልኦት መምሃራንን ንወለዲ ኣብ ምድጋፍ ንዘሳልጥዎ ዕዮ ድሕሪ ምምስጋን ኣባይቲ ስድራ ቀዳሞት መምሃራን ደቀም ምዃኖም ኣስተብሂሎም ኣብ ትምህርቲ ወለዲ ዘሳትፍ ጥበባዊ ጉስነት ትምህርቲ ክህሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም እምነቶም ክሕድሱን ክርስትያን

عالم مالسنا عب مقد وانجل زيادة أمنات حزنا مقعز تراي إيو كخوون زخ اللي انكبلو غاليت عم رسالي كان باباسات اليون مبال حسر تربعته نولك عون نتن زي مت أمامانن فلالاين كوم سنة ونتن مسعار كوم اون نحو نتن سلامن أبزلونا تزفى حدش يوطن مسرات أقدسنا تحدنا تداغماي بمزكار زدما أكال حدري الدوسان مارينوسن اليون إيو كوم اون أبز جمرون محنات بيتن حتن توفاينتن كنكتل تلقونا مخانو غاليصوم زلقسوك على معدان يزازمو زي زينا فاتيكان ايو ناي كدس ممرانا تحفر كبمس هاقراتن هاقراو تكالاتن لي كباباسات غالا هاقر كبالة تسران اربعتن كسعالة تسران شمونتن نحاسة نبر ساكتمار روسيا مبتح كاقايدو ايام اتي ناي اربعة معلتات زتن اخيباتاتن شنخصن ملعوك لي اور كبمس باباساتن كاتوليكاو محبرس فدرالاوية روسيان اخيباتات مسارت دمما ببيتا كريستيانا ومداي اون زمالا يخوون ناي كدس ممر كبمس هاقراتن هاقرات تكالاتن وانا تحافي لك بابا ساتي بول ريتشارد غلاغر اب موسكو اب زغبر وعدت مس سب سلطان فدرالاويت روسيا وكالتي باترياارك موسكون محبرس بكاتوليك اخيباتات ككايلو مدبت تحيزو انلو نربعت معلتات تصعق زتن اخيباتات نزكايد كوينو سنملاوك لي اوركب شنق نايت كوزو ببيتا كريستيانا ومداي اون زدغف كوينو مس بابا ساتن كاتوليك محبرس بفدرالاويت روسيا اخيباتات ككايدو ايوم زي أكدس تلقوزي مسوكل تممبر باتريارك موسكو زكبر أخي بحويسو إيك ومنو شنخ أون كهلوو إيو زي زكرانا غرزي كدس تممبر أب عالم لخاون أهجراون زمدناتات أب حدا كابتي أزيو فتاني أوان أون انتخوني مقدزة نمقدسال زلو توفاين نزرقاقز إيو لكا باباسات غلاقر نابر ساكتما روسيا كبسحو زي ناي مجمرتا أيكونن ناي مودة تعودتهم أبورح حدار كلتشان سران حدن عمت محرات تخايدو كوينو متي اغاطامي وانا صحف قدست منبر مسمرها منغستي ميكايل مشتوتين منستر غداتو صاي سيرغي لافروفن كوموون ابتي وان حلاف كفل ركباتو صاب بيتا كريستيان باترياارك موسكو زنبرو متروبوليتا هيلاريون الفيفن كم اتراخبون كابكل تشان اسران كلتن عمت محرات جميرو كفلين هاي باترياارك ركبات غداي وصاين ن متروبوليتان هيلاريون زتاكو متروبوليتا انطوني سافريوك يمرح كم زلو زيقو عزو بجاكا سنملاوك لأو ركبات مادبات لك باباسات غلاقر مسكاتوليكا ومحبرسة بموسكو كراخبو عدل زهب ايو مسي باباسات وكلتن نايتي كباب محبرسة بكراخبون مزوات قداسي كعروقون مسي كحناتن عبالات سبو فيه ودن دك تبعتين دك انسيان كراخبو ايوم اب روسيا اتركب كاتوليكاوي تبيتا كريستيان بقتل وحداتن بملك عمدراوي اكمامتا أب سفح مريت فاح إلى التركبن إيا قز أتاوي أود عدباء أب موسكو زركب رأس سباخات تم أملاقن أب ساراتوف زركب سباخة كدوسك ألمنتوسن أب نوفيزي برسك زركب سباخة دبرتابورن أب إركوت سوكزولو سباخة قدوس يوسف زتقالل إيو كاتوليكاو لكا باباسات شتيفان هاس اب قوبا اي باباسات جرمان بزعبا قداس سدتيناتات نايزة كتاتر شماق اللابو منبر بزعبا كنتات سدتيناتات تمزابلتن بقربان مكتتال كابلت عصر تتشعتان حاسة جميرهم اب كتما مكسيكو كمزركابون اب زيناي مكسيكون تكساسن زقبرو قعزوك سابعلت اسران شوحتان نحاسزت انحكوينو كم اكال نايتي اب ممحادري سدتيناتات ناب زقبر ناي متحققاز ايو المخانو زينا فاتيكان يحبر كند معقبي ابيات معسرتي ابزهن نصلو زلو هواهو دمس بيتا كريستيان كعفان يبلون اب مكسيكون تكساسن مالختي متحققازن ره الرهين كسدد ادلي ابزحلفو عمتات اب دبوب امريكا بركت سبلو سبات نابسمين امريكا تبقيسوم ايوم بزحات اون ابزغ عزوزي يركبو كب عمتن عافنان وي اب عدم كبزلو تسقامن تسفا مقراتن كهرمز دالي كخونو يخلو أبتي ناي سمين أمريكا ناي دحن الناتن كبرن هيوات بتصفى كترنوفو زدالي مخانم اون غاليتهم بفلاي أبزق ربع عمتات جن مكسيكون بزحات كابزوم سبات ناي موداتا معرفت زخونات تمثل حقتات هلو ممحدار أمريكا
ايد بتاخد راي زيكونس اب سبعو متكلات اون بزوح واقع زيهب ايو زماسر ازدما اب امريكا تركب كاتوليكايت بيتا كريستيان بتدقا قامن بصنوعن زناقفة قداي ايو انكبلو اب زهبو مقلتي يقلوحو اب مجمرتا ازوم اب اقل قلوتم نسدتيناتات نبزها بلتن وفوي زخونو باباس هاس اب رئيسة كتما مكسيكو